بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المسلمة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم.

0: ويبقى السؤال.
1: بالنسبة للمتبرع يعرف انه هو يسهم في انقاذ حياة، يمكن التبرع الواحد يساعد في انقاذ حياة 3 اشخاص، ولكن هو ايضا يستفيد من ناحية تنشيط الدورة الدموية وتنشيط نخاع العظم، وما في هناك اي اضرار على صحة المتبرع، بامكانه يتبرع بالدم كل 3 شهور بدون اي تأثير على صحته. نحن كدائرة دائما نوصل رسالة ان احتياجنا اليومي مستمر، يعني عندنا يوميا من 140 إلى 150 وحدة دم، فأي يوم يتأثر فيه يعني نتيجة انخفاض المتبرعين أو نتيجة إن مثلا إحنا نقوم يوميا تقريبا بحملة أو حملتين، لكن في بعض الأحيان للأسف هذه الحملات رغم جهودنا ورغم جهود الجهات اللي تساعدنا أحيانا ما تجيب الأعداد اللي تسهم في بقاء المخزون في الوضع الآمن. يعني إحنا وضعنا الحين خرجنا من الصيف، والصيف دائما نعاني منه، بالرغم ان هذه السنة حاولنا ان نتعاون مع عديد من الجهات العسكرية وتعاوننا معهم وحصلنا في فترة من فترات الى نوع من المامونية في مخزون الدم، الا ان الاخر اسبوعين بدأ المخزون ايضا ينخفض. اليوم عندنا للأسف فصيلة الأو موجب وهي الأكثر انتشارا في المجتمع، الحين نحن الحين نتمنى أي حد فصيلة الأو موجب يبادر اليوم يسارع اليوم بالتبرع بالدم. أيضا فصيلة الأو سالب هي من أكثر الفصائل اللي طلبا، وعندي طلب أيضا لفصيلته موجب ويقدر يبادر بالتبرع لحالة تحتاج لهذا الأسبوع يوميا 3 إلى 4 وحدات. فكل هذه التحديات أحيانا تحدث مرة واحدة، ويمكن الناس ما يتفهموا طبيعة عملنا. نحن في النهاية أي حالة تحتاج للدم نعتبرها حالة طارئة ونحاول نوفر لها الدم قدر الاستطاع.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

0: لا ألف شكر.
1: في ظفار على 102.7
2: هلا أفهم
1: مزاجك بالعربي.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

هل تعتقد أن تجربة واحدة لا تضر؟ المخدرات غالباً تبدأ بفضول أو تجربة مع الأصدقاء أو بدافع الهروب من ضغط أو مشكلة، لكنها قد تتحول بسرعة إلى إدمان لا يستهان بأي تجربة، فبداية بسيطة قد تقود إلى طريق صعب. الوعي هو خط الدفاع الأول. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: لا تؤجل، فهناك حالات طارئة تحتاج تبرعك اليوم. بادر وكن سبباً في إنقاذ الأرواح.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

يتغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: على البال. تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لـ 4 العصر.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

جربوا. هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالبا ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

المكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

صدفية ليست مرضا معديا، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. أو

الربو ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

اللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. كلام سهل صنعت منه مطربا مختلفا

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

الخلفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: أسأل بعض الأشخاص أنت كم سنة صار لك ما طلعت فوق السطح؟ كثير، يعني بين فترة وفترة تطلع فوق السطح وتشيك وتشوف إيش اللي صاير. اللي صاير إنه الكهربائي هذا سلك ما سوالك أقل حاجة قلبه أو حنية، بحيث إنه الماء ما يكون يدخل. كمية الأمطار اللي صارت في منخفض المسرات كمية رأى هاي، لأن أشوف المقاطع أنا في العمل وأشوف المقاطع وأشوف الكاميرات عندي في البيت، كمية أمطار يعني غريبة. الناس اللي مسوية سيليكون، السيليكون روح. الناس اللي مسوية فوم، الفوم روح. في بعضهم خلينه كذاك، خلينه كذاك الماء يدخل. والله في بعض المقاطع يرسلوا لي كأنك مشغل حنفية في مكان المفروض إنه قطرة الماء ما تدخل داخل هناك فيه.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: يحتاج بنك الدم المركزي يومياً إلى 10 متبرعين بالصفائح الدموية، وذلك لأهميتها القصوى في إنقاذ العديد من المرضى والمصابين. يمكنك التبرع بالصفائح مرتين شهرياً، لذا لا تفوت الفرصة لإنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: اسكيويو
1: في برنامج هلا اسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
2: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
3: بس طالب الجامعة يفهمها.
1: أنا رحمة محمد
2: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
1: هلا اسكيويو.
0: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.

اكتشفوا ان البلاستيك اللي نشوفه في كل شيء حوالينا اكتشفوه بالصدفة. في عام 1907 العالم نيو باكنان كان كيميائي ومخترع من بلجيكا وامريكا، كان يحاول يصنع مادة عازلة كهربائيا، لكن لما خلط بعض المواد معا حصل على البلاستيك.

الربو لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا FM مع حوراء البريكية.
5: المستشار.

عز الصيف؟ ما يعني أنك توقف الزراعة. النباتات مثل الصبار، اللافندر والريحان تتحمل حرارة الخليج وراح تزين بيتك. خلي صيفك أخضر.

0: بالدم قد يكون سبب في إعادة البسمة لأسرة. كن الأمل لمريض، تبرع بالدم اليوم وكن سبباً في إنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: عشان توصلك كل أخبار الإذاعة وأهم المقابلات والتصريحات والعلوم على الواتساب، أرسل كلمة هلا على الرقم
1: 790-110-27.
0: كلمة هلا على الرقم 790-110-27.
2: مزاجك

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
2: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.
2: هلا كافيه.

اكتشفوا ان البلاستيك اللي نشوفه في كل شيء حوالينا اكتشفوه بالصدفة. في عام 1907 العالم نيو باكلاند كان كيميائي ومخترع من بلجيكا وامريكا، كان يحاول يصنع مادة عازلة كهربائيا، لكن لما خلط بعض المواد معا حصل على البلاستيك.

الشعب اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وقيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
0: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.

0: 죄송합니다.
1: بريمي على 104.8 هنا أفهم مزاجك بالعربي.

0: المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك بالعربي.

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

0: بعض المرضى مثلا في فترة خريف صلالة بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول إن مثلا نتواصل مع مستشفى سلطان قابوس الموجود في صلالة نقولهم إن نريدكم إن توفروا لهم. طبعا في شيء صار إن اسمه لا مركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذا التغذية الوردية مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة. في بعض المناطق كان ما يوصلها، نحن كنا نحضر هالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية. فوزارة الصحة حاولت إن تسوي لا مركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا إن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض بس عشان يعني يريحوا المريض، إن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمايل يوميا يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمايل إلى المستشفى السلطاني عشان يأخذها. فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجيك اليوم صار مثلا يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأنه بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضيرة.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهي.

البيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
1: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
0: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: نماني خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نماني خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تعليق استوقفني يقول: ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم؟
4: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيها من العقوبة.
5: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
6: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
7: المستشار.
8: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
7: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا FM مع حوراء البريكية.
9: المستشار.

0: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

السنوات الأخيرة بدأنا نسمع كثير عن مقاومة الإنسولين، المصطلح اللي ما كان معروف عند الناس، لكن الأطباء والباحثين صاروا يعتبروه جرس إنذار مبكر، لأن الجسم ما يرفع السكر فجأة، في مرحلة قبلها الإنسولين موجود لكن الخلايا ما تستجيب، كأنها مقفلة والسكر يبدأ يتراكم. العلامات تكون خفيفة: تعب بعد الأكل، جوع مستمر، دهون حول البطن، نوم مضطرب، واشتهاء سكريات. وإذا ما تم التدخل تتطور الحالة من مقاومة إلى ما قبل السكري إلى سكري من نوع ثاني، بس الخبر المهم إنها قابلة للعكس إذا انكشفت بشكل مبكر.

0: 140 متبرع بالدم يحتاجهم يومياً بنك الدم المركزي ببوشر. تبرعك لن يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح شخصاً آخر فرصة للحياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: مجيد عبد الله على هلا اف ام.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
3: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

الربو لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
1: تعليق استوقفني، يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم.
2: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيهم العقوبة.
3: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
4: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
5: المستشار.
6: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
5: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا FM مع حوراء البريكية.
6: المستشار.

0: خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: بيت أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
5: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملاً في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
6: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
7: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222 6166.
6: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء ينفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة.
1: وقولها بثقة،
0: هذا مو طريقي، لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
2: هلا أف أم، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة المغرب.

0: سرطان الثدي ما دائما يظهر فجأة بشكل واضح، كثير حالات تبدأ بهدوء من دون ألم من دون أعراض واضحة، أحيانا تظهر ككتلة صغيرة، شد في الجلد أو إفراز بسيط. تفاصيل تمر مرور الكرام لكنها أول إشارة. الفحص الذاتي المنزلي الشهري مهم جدا، لكن الماموغرام هو الأدق، خصوصا بعد سن 40 أو في عمر أصغر لو في تاريخ عائلي. الاكتشاف المبكر يختصر كثير من الألم والعلاج، والتأخير يغير كل شيء.
1: إنترنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

0: احنا اغلب العمانيين ناس يعني عندهم عزة نفس وصعب انهم يطلبوا المساعدة، ناس اسر متعففة، فهم اذا راحوا لمرة واحدة يعني نحاول من الجهات الرسمية انها تسهيل الاجراءات، ما تعقدها حلهم ان تعالوا مرة ثانية وثالثة، لان هم مجرد ان صعب انهم رايحين هذه المرحلة الاولى، فاذا قالوا لهم تعالوا مرة ثانية وثالثة ما يروحوا. فتسهيل الاجراءات خصوصا لهذه الناس اللي متضررة جدا محتاجين. مثلا انا شفت مريض معي كانت حالته المادية سيئة الاجتماعية، فقلت له انا اروح اطلب المساعدة من الجهات، فقال انا رحت وقالوا لي تعال مرة ثانية. انا صعب علي دكتور، انا رحت مرة الاولى كيف ارجع لهم مرة ثانية؟ والله ما رجعت. الصعب يعني فناس متعففة جدا، فهنا من المؤسسات ومن الجيران بعد الناس اذا تعرف اسر متعففة زين تطلبهم المساعدة. انا اعرف ما شاء الله اخوات تشوف جيرانهم تطلبهم المساعدة، فهو تكاتف المجتمع نفسه ممكن يساعدنا نتخلص من هذه، لان هذه ضغوطات مالية اكثر من انها تكون ضغوطات معنوية.
1: فاذا حلينا نفسي.
0: ايوه، فاذا حولنا الضغوطات عالجنا هذا الضغط المالي طبيعي النفسية بتكون متحسنة. يعني احنا لو كان المريض وعنده هذه الضغوطات المالية لو عطيته اللي عطيته لكن الضغط الأساسي موجود ما بينفع، لازم نحل المشكلة من جذورها.
2: هاي شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

بدل ما تحارب الشمس خلك ذكي وازرع أشجار مثل السدر والغاف والشريش، راح توفر ظل وتتحمل حرارة الصيف العالية. يعني مو بس شكل حلو، ظل وهواء نقي وراحة للعين.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: في مسقط على 102.7
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: يا ليل خبرني عن امر المعاناة، هي من صميم الذات ولا اجنبية؟ هي هاجس يسهر عيوني ولا بعد، او خفقة تجمع في قلبي عصية، او صرخة تمردت فوق الاصوات، او ونة وسط الضماير خفيه؟

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

الانترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع انترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

من البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض.

سايبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: 140 متبرع بالدم يحتاجهم يومياً بنك الدم المركزي ببوشر. تبرعك لن يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح شخصاً آخر فرصة للحياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام،
2: مزاجك بالعربي.

0: كرهي العطلة نهايات الأسبوع ويا حبي لما تلتقون بذويكم
1: يلي خذيتوا قلوبنا
0: عندكم طوع درب السلامة.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن. وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: القانون.
1: احنا شخصيا في ذات الاف ام تقدمنا بطلب لحضور المرافعة الختامية في قضية القتل.
0: عندما يصبح للقانون والعدالة صوت، فإن الصوت يكون عبر هلا اف ام.
2: ما وصلت إلى السلطة الرابعة في المجتمع من نضج في التعامل، أنتم شركاء بهدف رفع الوعي القانوني بين الادعاء العام وإذاعة هلا اف ام.
0: في صوت القانون بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا اف ام، قصص مواقف ونصائح قانونية مباشرة من أهل الاختصاص.
3: ما هي وجود الادعاء العام في المجال التقني؟
4: لو احنا كمجتمع حاربنا هذه الظاهرة بس فقط بالتجاهل.
0: صوت القانون صوت للحق ونبض للعدالة، ونقرب لك القانون من حياتك اليومية. صوت القانون كل أربعاء الثالثة ظهرا على هلا اف ام.

0: عليكم الله عليكم الله.
1: من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا تأتيكم برعاية الصفا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: ألف شكر.
1: صوت القانون.
2: احنا شخصيا في ذات الاف ام تقدمنا بطلب حضور المرافعة الختامية في قضية القتل.
1: عندما يصبح للقانون والعدالة صوت فإن الصوت يكون عبر هلا اف ام.
3: ما وصلت إلى السلطة الرابعة في المجتمع من نضج في التعامل، أنتم شركاء بهدف رفع الوعي القانوني بين الادعاء العام وإذاعة هلا اف ام.
1: في صوت القانون بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا اف ام، قصص مواقف ونصائح قانونية مباشرة من اهل الاختصاص.
4: ما هي قبول الادعاء العام في المجال التقني؟
5: احنا كمجتمع حاربنا هذه الظاهرة بس فقط بالتجاهل.
1: صوت القانون صوت للحق ونبض للعدالة، ونقرب لك القانون من حياتك اليومية. صوت القانون كل أربعاء الثالثة ظهراً على هلا اف ام.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

حد. شكرا.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.